يا على الحرية نسيت الدار نسيت قرابي نسيت افكار مكبشه في حليت الباب تبعت خيالي حليت خيوطي طارت بيه

يا لبال نا مراد الله طالب ضيف الله يا لبالني يا لبالني يا بليتني يا لبالني.